0: هلموا نهللوا للرب، نهتف لصخرة
1: خلاصنا، نبادر إلى وجهه بالشكران ونهتف له بالشكران.

الرب يسوع أنر الضمائر بكلمتك واجعلها مستعدة للتوبة لكي تكون خبرة المصالحة في الكنيسة علامة وأداة سلام لكل خليقة إلى الرب نطلب.